العالم كنتم قليل سيكسا ويلة أخرى يسير سي تريد الأعلى فنية ويد مثلا خارج اسكول هرما بيجارة هرما خارج ثوما خاتم تطبقا بيجي أفن ويد مثلا كوكرا هرقنية إلى في قوبس ثوما يعني كيف نسهم مثلا